علما من كل رين وبالرحمن قد علما ما شد أقير داما قدما فضلا من فضائل وتقديم والكرما قتل رين فؤادي وما هاجرني كبائني كان ما من معالم ما قتل ان يدر دال مسمني ردي كفاني جوا وسو ودقما ونسو القلق وسيطان قد فرقوا من قد در يليد نتقد سلما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آية توريس له كمان لقرن هي مال درم وجلل نما المجيب لسي خير يري وكمان نما المجيب لسي من يفي قرل بلا حساب لمن يرجو متسما ولا صين لا على نفل ولا درر من خير وكفاني مكر وندما ألم تكن رب لا شريك له في ملكه وكفاني فقر وسقما ألم تكن رب لا شريك له ما لسني في فؤادي حبه كدما ألم تكن رب لا نسين له ما لسي نجو من آفة سلما ألم تكن رب لا مهين له ما لسي دينه إسلام منذ زمان ألم تكن رب لا ابتدع له ما لسي شر لمنجا ومنتظما ألم تكن رب جل عن ولد ما لسي مده يولي لي شمام ألم تكن رب جل عن قرل ما لسي كونه لي قاد لي نعما ألم تكن رب جل عن مثل ما لسي من جميل عيب قد عظما ألم تكن رب العالمين بمن باها بقمة أبا والغثما ألم تكن للباقي بأمرنا نور لسي هان أو ياتيك من قدما ألم تكن للباقي يقود منا ما لسي قد ما دري وقد سرما ألم تكن

رب فالعاذ بدليل من هلا ونمام فلا علي لجي ألا هم دليا فقل سي تواب ما راق وانتقما ولا لوسد والقافي نسل مدخوم أسكى صلاة بطل من يقوم شقما سلا لما دل المسله بقير شكر يني من أوله لقما إلى لوسن والحديد جمته أذكى سلامي أسيس لم يهس عدما سلا علي ما تلي بيته بما بقى حوى سكر ما لقمما هلال وسد ما نص ذباته أزكى سلابي مقيد قلد نهما سلا علي لسي أغلى نبوته حتى تجرد بي أجداد الكرما ولا لوسب والمتصدين به أزكى سلا بدالي من يقين لمما سلا عليه لسي اهتاه مجسدا أضلت بالكفر حتى كل قصد ما ولا لباس بمدجرين به أرجى سلام بدعلي من يقين شمام سلا علي لسي بسبق كرمه حتى ترى دمقوق من حلما ولا لباس والمؤمن سنته أزكى صلاة بدل من يقين الأمان سك المجر الذي قد اتجد به وسان كل سونا فسات أمام خسان كل أفيش كالني بمنى حذر النفس وسيطان وما كوما سك المجر الذي قد اتجد به من اتفاد لسيف دول قدما ومن مكائد أدائي ومن ثمني ومن كلام وحين مهبلا وأمان ومن حجاب ومن وقف ومن رياب ومن قلو وإفراط كمن هرما نويت كوني حبد الله مندسلا لأمر النهي التائي عيثما وتما نويت كوني حبد الله مندسلا لأمر التارك نهي عيثما وتما متمسكا برسول الله سيدنا محمد من ما أسان والوجما بيت على طرف وفي على نيل حناية من لاي سسع الألمان لو علي لوجه الله لا للقاء ما تروح كلمة قد تهجل القدم لاك والعادر أم دايه سهرا وان يا أسابي عن مثل جرم سمان وهو القياس نسي هنا وقدا من كل ما يلب القطران والندم ليضربي بكوني دار قادمه ودفي لسوى نبيها كرما وهو الذي كونه لدار فرهن إذ كونه لي قادر دا كرما وهو الوسيلة للباب متكلم سبحانه قادرا قصصا ولما نما الأفل الذي قصرني أبدا ولا يوجه لي ذرا ومن سلما وهو الصفي الذي بان صفاقته ليذ كفاني به سهس ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرن جاتي كفى مكرا قد برما وهو الكريم الذي لي قاد قلمته وقد لي من سرن يفيه الحلما.

man halitali man yufi wa yulina ma safil wara samadan sil qadik tataman filali wasabi ma fasamru'un abadan bi usni sinnin bila nukrin yurina daman وما مفيد أفاد متفيد به وما يقول لمن نال ردان أمان وما نزل في مغني يكرمني بجاه وأسال الديق أسال بحل ما كتمان وما نزل في مغني يكرمني بجاه وأراني بل ما كتمان والوصل في الوحاب أوصلني له به سائدا ببهل من علمان ووسجاد سيرا من يشمني به من الناس ترا فالأذى سرمان له بي سارا بي بلا ما هلمان ووصف جاد زير مان ياسمني به من ناجدرا فالأذن سرمان وهو الواكل الذي مدان يشدني به وسط أني عن جالب وكمان وهو الألي الذي حنان يسرني بجاي وأصال الضيق وسامان وهو القوي الذي هادي يثبتني به وساق لقيري جملة طلق شمام وهو المنيه الذي كافي يهول به بيني وبين الذي عن قيري فصمام وهو البصير الذي هادي يبصرني بجاي وقاني سهو الوامام وهو الذي بر يهميني ويقلأني بجاي وانسنا لي فنهض الكرمام وهو الأصيم الذي باقي يحسمني بجاي مسكفاني كل ما ارتكمان وهو الذي لألان الله وأخلق لله بجاي مسكفاني كل من سلمان وهو الذي قال لي باقي بسالة حق بجاي مسلعي قال من بحمام وهو الذي قال لي هذه هداية حق بجاي سيدا بي كل من علمان وهو الذي قد حباني بالمنى كرمان ربي به وبقتي ينشط العلماء وهو الذي جعل لي بالكسر مضطربا مني به الله ما لم يبدو منكتما سلع لي الذي قد قاده له الله حبذا فايقا كل الورى علما علي سلمان دي قاد قلمة حب في شري والجري حتى صاد بالكرمان هو الإمام المرسلين مهن والأنبياء يقيهم في الجوى القمم يوم القيامة تأتير القاتبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي أرهم خير من ريما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي أرهم خير من ريما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي أرهم خير من ريما وأمهم ليلة إذا وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدمه وسار مقتدين به والكل أما قيار إنسان معظما أجل إشي شمس تخفي كوكبا أبدا ما سني مهر محمد

وما مدى من رئيس هاس مطلبة إلا ولا سبه كي لا يرى علما أجداد الكرماء لا سبه وهوى به مقامات وتقريب ونهما لنوري سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما للمضافى قير قلق لا يقاتبة ما لم يكن رئيس سننفق ما لا لدرى ما لم يدره بسر أو جن أو ملك سرا قرن باما الأنبياء وجميع الرسل والكرماء حاسوا بي مرتقى مصينا مكتتما حاس جميع به قبل الولادة ما لقيرهم عصارا يخجل الكرماء وهو الكريم الذي ما صار مندقبا من شادر كل فرد منه من فقما ندب كريم من الأخيار والكرماء قرن جاجي قرن فلو مصنا حدث في من قيار ما أتى عدن منهم بما يخجل الأخيار والعلماء بجاي لم يمل لسان بآدم موس له داو لهير من قرع شمام نجا بلا غنون في سفينته وسين يحقب هما أثبتوا كعمام بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جبن ومن كيد من هنهق فلا والأمام وصايب النون بالماء هوا فرجا من ربه بدأ قد كان منتقما به قد النار إبراهيم باردة ما سلاه من كيد عدا سلما قرفاس أيوب بالماء بحافية بدت الله إن بدر مسه ألما بالمصطفى بار موسى كان منفلقا كما به روح ثالث ما يسمى بأولين للداود الحديد به هوا سليمان تسخيرا كما فيما بجاي أسد رسول الكرام مها كأنبياء جميعا ما له معلما وهو الكلم الأسي أثرى إلا به إلى سماوات الليل جاليا سلما قد باب وجبريل سرامه فوق البراق لما عن ورن بهما سرى يلاقي جميل لساب سر والأنبياء لدى أخيار مهترما كلا بترهيبه لاقى وفرخه كلا بتبجيله تبجيل من حسما فخاس ما هاس من سر يقص به وليس يسى به قلق عوايس ما وآب في ليل قبل الفجر منصر لآله ساهبات منه متسما له قوارق لا تدرى حجايبها كلت مدادت وكلت أمدرى قلما قهن جز النبي أنا منتقل هني سقل لصيف أقدار حطرما ناداه في البر قبل الديخ قادمه بما به قصص الأسان والألما كما وبر وبصر ذي ما وهدى للقل والهب جود.

ندى القديم من حبل الله في مرل وساح القلب والجسمان والهمم والبير فرئيس المطار مجلها والماء قصار مثل الموج منسجما وجاء للمنتقى زمن وكلمه والضب كلمه تكليم من طيما للمصطفى سجد سر ما سمت له بهير لوري اشتكى ألما له دجا قبل مبدي شري وقدا كأنه لم يلاقي قرصا أو سقما سلام على الأصيم في قلق سوده خلال من جود كل يخيل الديما حديث المباق ساد سودده في سبع أنوار من قصص سلما عليه مدار الوان لسيس لكم في ناجيه كل شخص يتقي نقما لاقى الصعبة سهبا مجعدة إصفاجو مجر فجار هو سمما في يوم بدر بدا بدا وأمهما إلا كلمة من أهل به همما إذ جاءوا فيه فضا في شابته ألب هو سخوة لم يذكروا نعما قادل بدر سيوصنا سادتهم وكلهم واثق بالله منقسما قصاص بهب النبي مهلا لهب قالق هبا نفاتهما وفي موقل فاسديق مهمر حسمانهم مهلي بغية الخلما إذ قلب حسمان فيهم كالقصات مهلا أما ثلاثة فالإسار من بهما بشق صدقه صديق بغدلة مسلما ومن الوسواس قسلما الفاروق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين منتظما قربل قصق فاروق هدى خمر وفاس بالقين شنورين مختنما ثم الأليو أليو سار متليا إن لم يسل أذكر أقتال مرتيما حليه بادر الوان إلا يكما قد تنار بنوري سزا سلما لهم خوارق حادات لنا سرفا بثن يقول لنا ما سف لم يرما بهم عن القصر وأخنا لزيمانا بقير مكر إلا جنات كرما أدن يدى الله مصبان المكرهما في بدر وكل من علي تسما وهينما عينوا أعضى وأخبرهم بما لنا قد أرسيلا ومن فسما قصى وصاب وقير القلق درمة وبيد أن أبي سفيان قد بهما لولا ذقاوة ترى لما قصدوا بدرا ولكنهم عمر حووا بكما لولا سعادة أصاب النبي محنا لما انتهوا بدر والكل قد جزما ساروا وصاروا إلى بدر النهمة من فاسوا والنقمة من قابوا فساغوا لما الله جل له سر المسون به وأودع له بأكامه حسما الله جل له سر المسون به وأودع له بأكامه حكما وبعدما صبروا جاءوا بريهما وسادهم قال قولا قد نفى وحما ثم أزود مبدي أن يسير به إلا قمار صديق في من سلما وقال سيدنا الفاروق بعدهما قال يوري كذا أدى على الكرما وبعد روح لبدر بدرائهما وأوقد نار حرب سنوان قرما وأعملوا بيل والرماية بينهما حتى قبار إلى النهي زمن قتما فقال سناس جند لا يناسيهم جيش لبكم هوهم آي سمما جند بقيل وأرماهن ملائكة في يوم بدر نفس من هوه بكما ألف وألف وألف بعد روجي فن في سالك الوقت من سنو أسما
ألفٌ وألفٌ وألفٌ بادروا وجيفاً في ذلك الوقت من سنوا أصمام جاءوا لبدن وفيهم هيد جئتهم جبريل وفوق عيسوم الأسيح جمال خروا جهو كل سي كل الوسي بترين من سمائك قرن ما هو سجما ونقف فوق صنعاء يا قابلا برداء حيث مساري وقير القلق بهد الرمان وبان جل أبو جل بعل محوام من تدافع أطان الساق وقت رمان لو كان سالم قل لسالم حوام قبل انتهاب أسى عرب أرى وجمام لكنه هو جره نسس مهردا فعسوا كل مسمى من سماء وسماء لولا سقاوة ما دابرا سلما لولا لم يروس الباري برا أرما سلا علي لسي أولا مجيسة هيرم يتنها بمدها جيش وانعصما سوائد الأقل لا تخفى على أحد إلا على أحد هاس الفعاد أمام حماية القلب داو لا دواء له إلا دقل لسام هو لسي سلمان للمندقى مجيسات لا يبارسه إلا سقي طريد لا يرى نهما محمد سيد سادات جملتهم بإنقلاق الوراء من قالق النسما للا النبي بن حد الله من جلابا مواهب الله للأخيار والهلما كتاب قير الوراء أصل كل مما أن هو الكتاب الذي من رده حرما ما لم يكن برسول الله مقتديا في ديني فهو محرور يرى نقما سلا علي لسي بالحق أرسله حبدا رسولا له نورا لمن سلما هل تلي من أبقى عجائبه في شري وجري تكريبا لمن كرما سوائر الحق لا طفى على أحد إلا على أحد إسقى وارتسما نم الكتاب لصيق أجس البلقاء وكل هل مثله من يوفي القلم أكرم بي من كتاب قصبا إلى لل قد أرقد زابطرا من رد وعمام هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يدقي ذرا يري وكمام وهو هدى وصراط مستقيم لنا توبى لشخص به قد كان مقتسما والمنى وخلا ونور للكرما ومن بي لا يروم وخير قد زقما فوصاب الذي ما في منه وجن للشاعر الذي قد وجد نعما امر ونهي وود كالوحيد ما قائبدا في اشادا لمن فهما فمن يدم قدمه لا يقيمته فإنه لا يلاقي نار والألمان فإن عروة وثقى فممسكها يداوي من جملة القسران قرن شمام ومن يلاسم يلو الدار أنرفه مع تدبر فيما يتوي قنمام ومن يمعن في أوقات منحسلا فإنه سين هاما يلوب الكرمان إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزسأني الجالب وكما مسدني عن كتاب الله قالقنا فقر ولا درر سد لسيط إما مسدني عن أزياء داد إلى سبي رسائل سد كل من حرما سواب الوكر وإصرار على لهب حب لدنيا تماد للوراء نعما لفن يقين لسي سد البرية عنا توكل وابتداء ترك سيه اهتمام ناجد ربي به في البر الساقد من به لاب لمخلوق وداء وسماء ناجد ربي به في البر مرتديا حال مرسل جابي شكرا جلا سلما قد جاد لي الله بالقرآن جود ردنا ولا تؤرك شكرا جر لي كرما ألو كتاب بي قد جاد لي ملكي له بي وعد أخيار والحلما سنة علي لسي أبدي مناقبه
بهما محمد ريش شرمدا خزما.

هذا لي مدلا في وسبل قريد دار واعتصما حلي سلم عاد قال لي مددا بي وسب لقيري شور واتسما سلا علي لسي أمني لغو أبدا حلا مثور بسرا تسد القدما في لال وسب والحديد جملتهم ما قال لي قير حسنا قير من بسما سلا علي بدعلم بلا حدر باق قديم كفى معطو ياما بلال وسبي من بان البراتهم ما قد لي لو في دنزلين ياما سنة علي لسي لي قاد قلمته قاد النبي ساكت من فضما بلال وسبي أباب قاد بدل كما بي قال لي هلال ما يسمى سلا علي ما تلي مجاهدني لهم بي ما لقدر عصما إلى لبسوا أزيال جملتهم كما كفاني مكروه وما حرما سلا علي ما تلي مريمني بما لقى النفا مربوس والبلما إلى لبسوا بآل قير والحنفا كما كفاني ما لم يرلم من كرما صلى لي ما ظليم قايدني بشغري وشولي الجنات متكما فلا لي وسب ما لم رون قردا بلا حساب ولا مكر فما اقتتما الحمد لله رب العالمين بما محمد من بإرسال قد قتما سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

أجوري على الوهاب جل تكرما على قمتي مختار وهو أجير نسوري كبري أدس الأرز وضعه قديما لخير الخلق وهو نسير يجيبني الكافي به من صال ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده قديم نبي وأمر البرايا لله يسير سار ولامي خلال سواهد بكوني عبد الله وهو سهير سوري وأيامي قد لي سواهد بكوني عبد الله وهو سخير ستوري في دار مده محمدا بنسم ونصر وهو نهم ستور بشوري كتاب الله وسنة الرتيم بأعظمها ما له بسور بسوري قال وأغلى أني دبرقا لمرض لسيح عنه مد قصير قرار البراء قرى نصارى بكيده وسنو سنونا وسنون قرور ربي تفاتي لا لهم طيبا له من سم والعفات وهو غفور لو دد من أيدي دفاتي لخيره ومني

لو ردوسا بين أرجو رداه ومني لو شكر يدوم كثير فجد بسري من أبقي شكره علي جواء والمكوس هبور وبالقلب مردانه ما يكنه لنين لي إن سدور قبور لمولاي أمدرا.

لمن ساب تيسيره وقدير. فار برب النفع عن الحداق وساق المنالي والين الحقير. فار برب النفع عن الحداق وساق المنالي والجناب وقير. قنيد بي ربا وليا يقود لي مرامي واني شاكر وفقير. امور له فولد والقلب تائب قريبا لدى اداء وهو بصير. امور له

أراد وسيلة شرمدا وفي قلبهم رداء شبور وقددوا في البرء سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير.

دالي ما بما أو به البر أمد نشير فزل قلقي تجيل أبي بمنيتي فزاق على المولى كريم يسير حليك ذات جل مسلما مع الآل والأسامنهم بدور ومن شرات

اسمي يا سدي وصيلتي هنا وقدا يوم سما وتمور وقني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبسم إهلام بها جلم وكن منيرا بإهلام أنت منير صلاة وتسليم من الله شرمدا.

mahal aali wal ashab uddi damahan shabi sabiyani kulli man sayjur mahal aali wal ashab usni damahan sami san bi ani kul man sayjur كما غرما في قاره يسير هلا زيبي فاروق ربه ردان كبير كما قذب وهو وسير ومن لسي نورين أبقي رداغه كما فاس بنور وهو صبور هلا والد شبتين أسنى ردان

أبدا يدا بسم وهو صحير حنج الذين سابر الوان ربهم كما جادوا من جاء ربي شكفور بما تجي من مالك ندره على سبي شرك بتلني سهين تجور يحسنونني وقد ربي لديهم أسيرا له وكل سم يهور ويرى أشارى للشياطين والهوى وإن رب العرش جل عسير أسير

له وما إلى غير الكريم مسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما إلى غير الكريم مسير تمزرت بالحبل المتين مرطلا وبالفرد الوسقى لتيهن نور بيجد من ربي ربي موحدا وأولي النشارى والبهور تمور فاقنا والكبريد والشاد لإذانا بيدا دفي نار قدم وشبور هو الكمير.

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصدق وقيل كله بيدك حبك الخديم حبك بين يدك قائلا فيك يا رب العالمين وفي أبي خلق إليك أمرنا بأن نصلي على نبينا يا من بيت ولا نرغم منك أن نصلي على كما أمرنا فزد بنا ولا نرغم منك برسول الله عليه خير صلوات الله أن تكتب صلاة وتقليما حنا له وحبلنا هلوما يا المدرات ودرات خلا ما سلام ربي ليس عنا لمدقى في سلام محين يا من بيك فترنا كل لعين إهل جميع صلوات ساكنة بالغة إلى نبينا ميام حبي نبيك بسيط أميات يا من عليه أنزل الآيات وقيل من قدم القديم مواهب مقدم القديم مد صلاة ما دليم سماء إلى نبي شرار وسماء للمنتقى لصين تفاقر مضر به إلى ناس مهن صغر أو سلسلة بسلام لا يريم له يقودان جميع ما يروم عاد النبي المنتقى وشيد يوم القيامة ما فضيلا آتي النبي المنتقى وسيلا يوم القيامة ما فضيلا كريم رسول الله الساسرين بما هو درجة رفيع تليم من ولنا مصمود على الذي مقامه محمود حد رسول

محمد وسل بشارات كريم شمد إلى نبي مدقى محمد نبي يا صمد يا زكور يا من لا مني دا زكور على النبي منتقى رسول سلم وسلم وجد بشوني لمتابعة سلو قلامي أعوذ بالصلاتك مع سلامي لمتابعة سلو قلامي أعوذ بالصلاتك مع سلامي يشرب جاه المنتقى للمنتقى في من في دوا من تنتقى اكتب له سلام علي الباقي بسبب ما قاب ان سباقي للمدوادم يا كريم ابدا بشارة من قلمه اي شبدا نافع وجه لنبي بنبي بقائبا عن اقرب واجنبي بجاه أرسل له حيث يكون بسبب ما ليس يدري مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب صميا آتي نبيك رسولك المرام في آلي وسبه بالانصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا قريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بالانتهاء للمطفى سيوسن والوغاء عاد يا نبي وصل عني مسلما على نبي بالمن يا ربي الاذهاب المدقى سيد الداء والودار والتقى يا ربي الأنجاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع حبي الذي فتح الدون التي لي باب سور ما تعى في قطيم اكتب بشارة تسيد رقدا للمطفى في يومنا وقدا عجز صلاة لا تاكي صلاة لمنتقى مجيب الدعوات أوصي صلاة لا تهاكي صلوات لمنتقى يا مجيب الدعوات لمنتقى لسبيل لك انتهى سيري يقود بقمتي ما يطاع لمنتقى خير برا أحمد قل صلاة وسلاما سمدا سبحانه ولا من قبل أن يقصد يا من له قلبي من سبحانه ولا من قبل أن يقصده يا من له قلبي من يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمل ابنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحمد هبنا نجي جميع ما هبوني قدا من الأشاب وتدم لي رقدا آمين واسم بالنبي كل يتيم من الأشاب وتتقبل يتيم إلى نبي في آل وسابا قل قدمي وليهب سابا من على قلبي وراء بكل ما يسر وسليا وسلما نعف سلم وسلم دون أحد هلا نبيك بشارة مهد وآله وسبي وقل له خير منا وبمسيج جله أحد سلي ود أحد سلي ود سلم سمدا على قليل قبيب أحمد صلاة من الذي يوجه كبد لأبدا هلا سرور من أبد
للمدقق سلام وسلام من مالك رندك مام الملام للمتبار سلام كريم لهب به وبسر عر وجبلان آية يا باقي يا سالي سبي ودباقي

على نبي مصطفى مبشرين خير سلام مدي مبشرين للمنتقى قد السلام الله أن أفضل صلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهب لي ردا وشورى حد رسول الله إياس القدم أبقى سرور من جميع قدم وجي أضاف الورى.

دقا قل ما يسر سرمدا يا قهر موت لا يريني كمدا لمدبا قد سلاة بسلام كما إلي يقط عملا لكرام مد سلامك بجاه مصطفى للمصطفى يا من غدا والدفا مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من غدا والدفا وجه لخير انبياء بلا انتهاء في به قرمنا العظا يا نبي بيبي قل مني ما لا يزال بدره بمني تلي مسلم أسيم أبدا هل نبي أي شغطفا أو قلب لا سلام من هبطه للرجب مثل المؤرم ألا منتجب لمن لاقت إلى سلهجا من رجب

وجنة أفاد بلغه العليم رديد الكفر أني كرما لويك الكريم وتكرما حجتني أني دا حجابا يا من مها صمت والإجابا يهدر من كل

أميري لدى سيري ومقتي وسيلتي قديما لو وهو القديم يميرا وزوري على الوهاب جل تكرما على قمة المصدر وهو أسير نصوري يا كوني عبد ذي العرش وحده.

بكوني عبد الله وهو شهيرا. ستوري في الدارين مرهي محمدا بنظم ونسر ونهم ستورا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل

واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

0: ده.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassida online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi.

بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة الرجب والشعبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل من عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك أني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب العالمين أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه نارم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اقتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما، وأن يعافر حجامه معافرة تجعله كمن لم، وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باخي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك خلته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجل المحسن الظن بين يديك قائدا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديك خير معروف لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين، ووفقني وكن لي آمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجي أن ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأحمد بشكر قائلي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبني أن أكون بشارة لجميع الأمم بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعزني من كل ما استعصي بك أمن في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب خيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، وفني كل ما لم تحبه لي قبل توجي إلي وقبل توجي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجلاء تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وصب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية همهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا.

يلا ويا من خان لي حبك ما حبي حبيبك الذي الخير جمع صلي وسلم وتبارك الله على حبيبك.

والتزني بعفو وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. واجعلني من أهب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لخائه إلا رضاك. وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي الله يا رحمن يا رحيم. لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأبلي فيهما البشارات الصافيات واكفني أكدارهما قبل توجيها إلي وقبل توجي إلي إلى أسباب بها آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيرك خائلا بك فيك لوجهك الكريم وكون كله بالتوفيق والعنايه والكرم يروم.

اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ابو مولانا محمد واله وصحبه، واعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم ومجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها، ومن ضر كل ذي ضر زاهري وباهري في الاهل والمال امين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهه، ما هو العليم القبير الذي لا اخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. واسالك بحق وجه الله تعالى الكريم ان لا تجعل سبيلا لاحد عليه في الحال ولا في المال امين يا رب العالمين، وان تجعلني من احب عبادك الصالحين اليك ابدا، وان تجعلني فرة لجميع احبائك ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واهله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وكل ما صدر من ذلك واصل واسلم حقي وجهك الكريم، عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي واحوالي اصلاحا، من انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون امين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باخي يا كرم يا نافع يا رب العالمين.

وعندك يا نحب حبيب صارهين وليا ودا يفوه كل حين وعندك يا حبيب صارهين وصل يا هدى يا بدا وسلما.

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاية على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

راغبي قد انصرفت للمراد خائلا ما سواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على

النضال خير البشر، يا من يفي منك ليرباه، صل على من اسمه مصباه، والآل والصحب وسلم والتجر لي بكوني بسر

صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آلي ولا الصاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث

إلى البدع وسلم عليه في الأهل الشراب وسابه يا من يباهي بصراب صلي وسلم خالق.

كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلم علي فلال وفي سيابي فلال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون خممي خذ الصلاة لختيب الأمم وسلم

فعل ربك سيف الكرب والي وصحبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سيا بالكمل وارفع لوجهك

على الرسول وسرور عبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خير

الظنه يا مصيب الأندلي ضم النظام إلى صعيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقه للرجاء أنا لي

0: وبصرن بنزمي أفضل رسلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أصدع الله يتوبى مني.

والبشر أبدا سيدي وسيدا وسيدك بأعشقة التي أن يردها لنا يا من قال لا نفارق بين أحد من رسولي في كل وسرده بي وسيدا.

خيرا تقرب إليها إليك المتقين المستهين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

كل مريد سارق فاهم بدر منير جراد فايق علم قدوة كل مريد سارق فاهم.

إن كان أسخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أسخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم لعب في سوى تخوى

رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود جا سلمي رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد

سجر المعيمن في الأوقات ضيدن وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لكل فرد

يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم بورمة سيك فوز الأرض أمدنا نور العبادل في بدل ومقتدم بورمة سيك قوز العرس أحمدنا نور الأفاديل في بدر ومقتدم هل إلوان ربي محجماتي سوي البسائر

قديم لرسول الله وانني ما زلت ذات بر من كل من بالكفر ذات جرئي ولا أداهن ذوي تنصه إن شامعي يمون بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرت غير

إسلامي موحدا لما تسلامي وتشعد لي بخولي محا يوما جميع العالمين جمها الله ربي ظاهرا وبا

هب لي إن حبد الله محب كل مسلم ومسلمة محر كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد زازلتي هل النبي الله يجسلتي سبحان ربك رب العزة هما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الشيخ أحمد بن خادم رسول الله يرجفتي سلمتي الله.

نقمتي مقلاق باب نقمتي سبب كل نصمين. وسلما يا سمدي على نبي محمد وآلي والحمدي وكن بسيد يا سلبقى والقدم مني تقبل قدمي والتردس تقدمي بها منير لقمي. ذاك خيار عربي ذاك منير العربي ذاك سبيل تلبي طبيب آل سقمي. صل على باب الهدى نائل مدى مول ندى ليسني

على الأمين ذاك المكين والمتين ساك المجير والقمين بثاثنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر.

سلي وسلم يا خدير على سراجك المنير والبشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رحب راحتي وذاك سلف صاحتي ذاك رسول الملحمين صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيج أحمدا وليكن بالنحمي لجمل النسائري وباطني بتائري يا محيا كبائري بجائه واللمم يا من لديه أملي عني على المزمل صل بكل الكمل ما جميع الأمم وسلمن يا بدي على المطاع والمطيع ذاك المشافع الشفيع حبيبك المفخم صل على المبجل يا من أمام خجلي وعندك منه وجلي وعنده وفقمي يا رب.

0: تكلمين.
1: صل على خير رسول يا من بي يحبب بسول بالآل وسب ودول ولتتقبل خلمي حبلي يكون خلمي

دبي بجاهه وسلم. هو الذي فاق سوى من البرايا بخدا حتى بدا كتب السما.

للنعيم بخير ذيك الحكيم برب باقي الخديم سبحان من لم ينم صلي وسلم سرمدا على الذي قد تريد بليلة قد ولد فيها مديم مأثمي.

وتلتي قد أسمت وجلتي للفرس قبل الملة وسيرت كالعدم وكانقضى بشهبي طرا لأهل ريبي عن سمع أخبار النبي ورجه بالندم تريد فيها بنجوم هني سما وأتي الرجيم وفر خاسرا يليم بهزبه ذا وكمي سطائنا ولدا

نوى سما المكرم حتى سرير كسرى لأجل أول يختار من نوره أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تسول بلال واسب عدول وبيجدد السبيل بلا عدا أولمي صلي وسلم على من عاصم مولدا جلا لغيرنا ساب الخلا ولتتقبل خدمي مولد معاصم مبارك محترم تعصم ينحتم على سبيل تقدمي تعصم بسنتي يقودنا للجنة باستياد منتي لمخلص حظني فمن يعصم مولداً

عظيمين. فمن يعصم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهيدا بدرا بخير وهم. فكل من أنفق في مولد المشرف مالا بخيره صرفي ولو بقدر درهمي. فإنه كمن غدر يوم أنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهمين. فمن يعصم مولدا نبينا باب الهدى فلا يعصب خدا عند ميساب المفهمين.

مبصرا بسكر أو لحم، فإنه قد سافر بما يدين سرا ولا يلاقي ضررا يوم اجتماح الأمم. فمن تام حيأ لمن لو قد قرأ مبجلا.

مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفضخم وإن على ماء خري مولد خير البشر فسرب بالمتحر يكوف كيد المرغم ينور قلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيب دون آب وأن سقاء يهتمي إحياء مولد البصير يحمي الإيال والديور في شفاء لصدور لكل حاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وسحب الدرر ما سلام يحتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وصحبه درر.

على من خلق والخلق فاق كل كالخلق والتسلمي قد كان سا توسطي في الخد جالسة ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطهما ولم يكن

كل من معشاه في كل زمن وكان واسعا عطا يضحك بتبسم وهو جليل قلبه بياض مشرب بحمرة وأدب وأنجل سور سمي يفتر في أثناء ابتسام كالبرخ أو حب الخمام ودك يجو سلام كسروج بسلم.

المرتلو تكلمي كأنما أدابي في خدي مؤدبي وكان سبت القصب قرنينه ذو شمم كامل أذن أدعج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا سارا والمثل قد لم يرى ولن يرى في شيم أحمد.

0: يمين.
1: إني أقاتب الجميل مصليا على رسول مسلما على الوصول حسبي في كلمي صلي على المدثر خير الورى المبشر مع الفرال المطهري وآله وسلم صلي على المزمل جالد جال مؤملي ها من ندى للمرمل وسحبي وسلم صلي على عبد الإله حبيبي ذكر الإله صفي سيف الإله وآله وسلم صلي على حسب الإله نعمتي باب الإله صراطي هدى الإله وصحبه.

شفينا وآله وسلم. صل على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول والنبي وصحبه وسلم. صل على باب نعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عز العرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وصحبه وسلم. صل على الماء الوكيل والمتوكل.

0: وسلمي.
1: صل على بر النور ليس العدا شافي صدور نافي سقى بدر البدور وصعبه وسلمي. هو الذي قاد ندى لمن يجي بانتدى ومعناه بانتدى لقارد بالوكم. هو الذي امتدت يدي به لرب الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكمين. لو من الخوارق ما لم يجي سابقي ولا يفي للاهق بدلا من المقدم. منها سلام الحجر عليه ما شيو شجري لو انسقاق القمر بسل البقاء والقدم. كان يذل الغمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم.

وقلبه لم ينم منها تجنب سباب عن جسمي ما فيها كساكت من سواه بالله مول المغنم منها تواصل طيور بيل استكابين وانفجر الماء نمي من يدسي تكرمي سمعت أسبيوتا في كافي أفضل الأنام كتاب سبيل بكلام معجزة المحترم كلام دب قد أتى فيها بنص ثبت حنين جسم قد أتى في معجزات المكرمين كان يسور من سلا رضوان كي يبجلا

رسميدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعزمين والله جل فعلا بجيسي ما فعلا بجاي وجهلا سيدهم في اليهيمين فالكل من ذاوي البطر مات بأسواء الحجر جعلهم رب البشر كلقم للنهيمين ومن خوارق بدا ما سخار المقتدى سلا عليه من حدا بسوي تفهم بعنكبوت أسجد ما حاما من أثبتت حوما بي قد سترت ساتيهما كظلم والكافرون قد أتوا وأسر الماهي قفوا ومن شيئا لم يروا ورجهم بالألم وهو سوء تستري مع العتيق الأكبر في الخار مرأى نظري وما رأوا من أريمي همال عفي سلماني يغني عن المدافع لكل عبد خاشي يطلب خير الحرم كان يعي نوريا كما يعي نورما وهو خني عن سلا بربي المكرم يا ربي سل لسرمزا على نبي أمدا وآلي سوي الأدى وسبي وسلمي يا ربي سل سرمدا على نبي أحمد وآله سوي العدى وسهله وسلم يا

وسلم يا ربي سلي في الوقور على الفسيث سكوت وآله سبي القنوت وسهبه وسلم يا ربي سلي في النهار على نبي فخر النسار وآله سبي الفخار وسهبه وسلم

وسلم صل وسلم في المساء والليل يا من قدس على رئيس رؤساء خير البرايا سلمي يا رب سلم بسلام على نبي في دوام والأهل وسب كرام واقبل به منتظم صل على ليش شفا بيوم بدر إسوفا مع ثياب الحنظا بهذه المعاصم سلم على بدر الجلال دجال خلوب وعلى

واستخياري سمري إلى ذوي تكبري كالبدر واستأنجمي يوما بيشتد نضال يوما بيشتد الختال يوم تعرف رجال يوم رداء والوجم وذلك اليوم فلا لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم

شجعا يقي لقاء أو يسرعا لهب ماهي الغمم وقاتلوا من قد معاهم شفيع شفعا.

جبريل نهما سندوا فوق جواد شيظم وسارعوا إلى الكفاح مع سيوف ورمام حب صلاح وفلا خلف إمام الأعظم وفي

المكبر ذو الهيبة الموقر أنيس صبر في الخارب هذا الأعلم وفي إمام مبشر بكل خير أمر سيدنا المتمر عزة كل مسلم وفي إمام نكحا بنتي رئيس صلحا نورين حين أفلحا بحق كل مأثم سيدنا مجمل عثمان من قد قتله وهو إذا يراتل كتاب موت أكسم وفي إمام جال الوثن أبو الحسين والحسن باب

ومن جون والندم بخنينة للجنان عن خصوة وهن أوان به لنا تبسما مع قبول الخدم فلنعمد لا على نجاتنا ممن خلا وكل سر مسجلا بالمصطفى المخدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل أدل وسهبه بلا خمول بسليا وسلمي يا ربنا يا ربنا يا قيلنا يا هبنا صلي على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه.

الخلم وردعني سبيل كرام ردا يقود للمرام وليكن يا سل انام بلا هدى او ألم واذكر صلاتي يا على سيدنا باب الاولى واتل خسيدة تقبل لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي ارسل محمد وسط على امته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضله

وجلاه محمد وعسلا ما سرني وسلم يا ربنا سل على خير سراج اعتلى محمد من خصلا ما سأني وسلمي.

وسلم. يا ربنا صل على من كسل قد قسل محمد من بجل خسائدي وسلم. يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقل مبارزي وسلم. صل على شار سما فوق البراق لسما محمد وكرم به اسمي وسلم. خد بات يا خيط الطباع.

وشرفوه لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب وسلوا التأدب والبسر والتخرب لربهم مخدم والكل منهم شرعا في محمد السميع ذكرا شفيعا شفعا مها الامين الاقدمين والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببحثه وانشرا صدرا لشكر نعمي فخاب أن وارتقى فوق البراق للقاء حبيبه واقترا حجب الإله منعم ثم لداء إنسانا وقد أوى كل منى منه وأسهب الأنا وجالبات النقمين

المنتقم وولا سي من تادى بيديه نال هدى ويحتوي الفوز غادى سا حسمة من نقمي ووكيتابه المبين يا به ندب الأمين بإسم رب بالعالمين عدا لحاوي الأقوم وولاذي من أدبر حنوى ما تدبر في حصى رب الوارى قدوه كتم للوم

من قد بدا لمن سفى أبدا لخلدا مرخادا ساء من وخدمي أنت رفيق الجنان يا من يسوء المكان وليت طيب يا ابو الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا لفم ساكر تلا سخلي سوى يا من خلا وليكن وحكمي يا خير منزل يري ما خباس تدبري ربي يوسف في فكاري بك بخير تهمي يا خير سيك من خد جمال.

أنت سبيلي والأنيس لخطافة فائق المقيس بخدمة المعي رئيس مكيسي بالملهمين.

0: والمبأم وأن يقود للنبي في أباد بنغوبي سلاما يا مغرابي بلا انتئن والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سيار نييب تامبلي نوي بك سيار بي صاحب الفضيلة والخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه. Di nuyu njabootu Serigne Touba gep, waye di nuyu atub su'alun wa jawab as-samadiya tambale nuyu bek siyar bi ci Cheikh Abdou Samad Mbacke ibn Cheikh Shoaib Mbacke diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen

بارح إبليس وجميع المفاسد. وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته. جاورت بالفرخان ربي المعين. ملكت نفسي وزهزهت العين. جاورت بالفرخان ربي المعين. ملكت نفسي وزهزهت العين.

أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما صبت للمشفعين أغنى يميني أنعذا ومدفعي.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو

0: كون النبي المنتخى محمد خير الورى المختار عند السمد سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات كعبادة سنة مقبولة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما حونك يا معين وبك نستعين هذه القصيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي يمدح بها شيخ الكريم شيخ احمد بن محمد بن حبيب الله المكي نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المجشوب الى حب المجبوب وسناء على صاحب جذب الخلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح امين يا رب العالمين الحمد لله كمي خمل بويرت دمامي خيول ci barkep ki mu xey jebal lu doni xewalam

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: لمن كان لي بالجود وهو شكور نزوري وتعيدي ويسي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو نسير أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له.

الزواج والخلب ديب خليبا لدى الأعداء وهو بشير ربيعي كتاب الله والمصطفى النبي.

قديم ليلة ما هي عادي ليلة ما متعادي وتهريسي التأسوم ليلة ما لدي النبي